واجي القصد باب الله وكل فعله يلقاه وانا فعلي يلقاني ومالي يا ربي مالي ومالي من دون الناس وحد فيكم بوها لي وانتي بايت عساسة واجيبوا لي تحريزة ووجدكم شيد عزيزة ويستاهل الويزة واخبروا في بريزة

الصداع في شارع الغيطة ريوسنا مرضات صغاري في العيطة في الميكروفونات في المكتب داكتيلو في المقهى قهوة في الجيب ستيلو النخوة والأخوة الصداع وهمور